0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة.
1: عيد الفداء،
2: عيد العطاء، بعيد الأضحى الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى، بالخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير،
1: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الجاثية.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الجاثية. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا

عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

أيام التشريق الثلاثة تبدأ في الحادي عشر من ذي الحجة وتنتهي بمغيب يوم الثالث عشر. سميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون لحوم الهدي والأضاحي، أي يقددون اللحم بتقطيعه لأجزاء صغيرة ووضعه في الشمس لتجفيفه، وذلك منعا لفساده، حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم. أما اليوم فقد اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى بعد ظهور أجهزة التبريد التي تبرد اللحوم وتحفظها من الفساد، ويقضي الحجاج هذه الأيام الثلاثة بمشعر منى، كما تعرف أيضا بالأيام المعدودات، ويعرف اليوم الأول منها بيوم القر نسبة لمكوث الحاج بمنى يرمي الجمرات، واليوم الثاني يعرف بيوم النفر الأول، ذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة.

0: العقبة الوسطى، والتوجه إلى طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. أما اليوم الثالث من أيام التشريق فيعرف بيوم النفر الثاني، وهو الذي يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى.
1: يوم به استقبل ربه الخليل بذبيح هو في الدنا إسماعيل، ليسبغ عليه الرضا بفداء من فراديس الجنان، ليكتب عيدا طوال الأزمان. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم.

من ربك هو الحق، هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق.

أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن

من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هل لزام أن تغسل رجلها في حوض يعني المغسلة يعني حتى تدرك غسل عقب الرجل؟ يعني هي تخشى بأن الماء لا يصل
3: في
2: إلى
3: المغسلة في المكان الذي غسلت فيه، توضأت فيه، في المغسلة، في أي مكان، بأي طريقة، المهم أنها تغسل القدمين.
2: نعم،
3: تغسل القدمين كامل بحيث يصل الماء إلى كل القدم.
2: بأي كيفية؟
3: هنا أحيانا يضطر الإنسان إلى التدليك إذا كان الماء قليل، أن يدلك بين الأصابع يتأكد بأن الماء وصل.
2: نعم.
3: إذا كان الماء قوي وبعض الكبار السن أو مريض ما يستطيع أن ينحني ويده ما تصل إلى، فيستخدم خرطوم الماء والماء فيه قوي.
2: نعم.
3: ويرش أو يصب على قدمه. المهم إذا رأيت أن الماء قد استوعب كل العضو ودخل الماء بين الأصابع ووصل الماء إلى العقبين،
2: فهذا يغني عن التدليك.
3: فهذا إيه. وأما إذا ما يصل الماء قليل إلا بالدلك، فما لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2: نعم.
3: فهنا لابد من الدلك، وإذا وصل بدون دلك فيكفي.
2: نعم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: الوصال به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليرتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور.
1: عيدكم مبارك،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: حول كعبة الرحمات، تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة العنكبوت.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى سورة غافر بصوت القارئ الشيخ عبد الرؤوف يوسف علاونة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرؤوف يوسف علاونة سورة غافر.
2: هو أذان خليل الرحمن منذ قديم الأزمان، يجوب الأراضي والوديان، يلبيه الحجيج من كل فج ومكان، إلى قيام الناس بين يدي الكريم المنان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. رب تقبل من عبادك طاعتهم، واكتب لنا معهم عظيم الثواب وجزيل العطاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.

إن العيد في الإسلام يعني الفرح في أسمى معانيه، الفرح في الطاعة والقرب من الله، الفرح لفرح الأمة إذا حققت ما تصبو إليه، الفرح بكف بكاء اليتيم وكفالته وإدخال السرور عليه، الفرح بإغناء الفقير والمسكين والمحتاج عن سؤال الناس، الفرح بفضل الله كما قال سبحانه في سورة يونس عليه السلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما فلسفة العيد فتتجلى في العبادة وإحيائه بالصلاة والتضرع والدعاء وتلاوة القرآن والتهليل والتكبير والتحميد وكثرة الشكر لله رب العالمين في المساجد والطرقات والبيوت، وكذلك الوحدة والمساواة التي تتجلى في صلاة جميع المسلمين في يوم واحد، وحيث الوقوف على صعيد واحد وفي

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة فاطر. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
1: كان له مثل أجر الشهيد.
0: أخرجه البخاري.
2: تهنئكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزخرف.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: جعلها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أشعار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
2: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه البخاري.
3: في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في

0: أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ صالح الأنصاري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم تزهو النفوس وترتدي أجمل حلل الفرح، فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الشعراء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين.

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي

سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الشعراء.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: من مقاصد عيد الأضحى المبارك العظيمة أن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فالمسلم في هذه الأيام المباركة يكون دائم الذكر شديد الصلة والربط بالله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفس البشرية حبها وتطلعها إلى تغيير ما اعتادته من أعمال، فكان عيد الأضحى مناسبة للتغيير وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب وتأخذ حظها من الاستجمام وما أباح الله، فتعود أكثر نشاطا وعملا فتتجدد النفس وتكون أكثر نقاء.
1: دين عظيم،
2: دين عظيم،
1: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما

لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسبون

0: به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليلتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور.
1: عيدكم مبارك،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: سورة مكية كريمة، ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة. إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، وتلاوة لسورة النمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم،
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر؟ وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
3: كل هم،
2: وأبعد عني كل غم،
3: كل غم،
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
3: صدري، صدري، صدري،
2: وعيل معه صبري،
3: صدري، صدري،
2: وقلت به حيلتي،
3: حيلتي، حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر.

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الزمر.

0: اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النحل.
2: الدعاء عند نزول المطر.
3: اللهم صيبا نافعا.
2: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
3: مطرنا بفضل الله ورحمته.
2: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
3: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
2: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: رواه أبو داود.
1: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت،
0: رواه أبو داود. ما يقال إذا كثر المطر وخيف من

0: شجر.
1: متفق عليه.
2: هو أذان خليل الرحمن منذ قديم الأزمان، يجوب الأراضي والوديان، يلبيه الحجيج من كل فج ومكان، إلى قيام الناس بين يدي الكريم المنان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. رب تقبل من عبادك طاعتهم، واكتب لنا معهم عظيم الثواب وجزيل العطاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الكهف، يتلوها علينا القارئ خليفة الطنيجي.

مستمعين الكرام، كنا مع أجواء الخشوع والخضوع في سورة الكهف، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي. الله

0: يعد العيد وأيامه من شعائر العبادة في الإسلام، فهو يوم للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى. وما مظاهر الفرح والبهجة والسرور التي جعلها الله مستحبة في هذا اليوم إلا انعكاس لفرحه الحقيقي بقربه من الله وتوفيقه لأداء الفرائض وشموله بالعناية والرحمة الإلهية. فيأتي العيد كل عام ليرسخ روابط الأخوة والمحبة بين الناس، وتتحقق معاني الطاعة والامتثال لأمر الله. فمعاني العيد العظيمة التي ينبغي ألا تغيب عن ذهن المسلم أن في ديننا فسحة ومجال للترفيه فيما أحل الله، ليفرح الناس وتسعد المجتمعات. سنه الله وجعله نقطة انطلاق لإصلاح العلاقات بينهم بالتسامح والتصافح والعفو ولين الجانب والتزاور وصلة الأرحام.
1: في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر،

0: والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي. أعوذ

وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم

لكم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من

بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله

أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

الحي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. سورة التوبة كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي. لبوا نداء ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: تشرق الفرحة في أيام العيد، فالكل مبتهج فرح سعيد، والأكف ضارعة للمولى في خشوع، ترجو منه المغفرة والعمل السديد. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: يوم النحر، العيد الكبير، عيد الحجاج وغيرها من المسميات التي تطلق على عيد الأضحى المبارك. هذا العيد بمنطلقاته الدينية وأبعاده الاجتماعية، ففيه تقام أعظم وأكبر فريضة، وهي فريضة الحج، وقبله وقفة عرفة التي يقف فيها المسلمون على جبل عرفة ليؤدوا الركن الأساسي من الحج، ثم يحتفلون في اليوم التالي بعيد الأضحى المبارك. ومن الأعمال الدينية التي تجتمع في عيد الأضحى المبارك، فيقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين، إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، ليصبح ذبح الأضحيات من أساسيات عيد الأضحى المبارك في شتى بقاع الأرض لينالوا الأجر العظيم.
3: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
2: في عين

0: عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني

منهما هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن

0: اليوم تزهو النفوس وترتدي أجمل حلل الفرح، فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع إلى سورة النساء بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: إلى الفتنة أركسوا فيها.
1: صدق الله العظيم. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك وطيبك.

0: الطاعات. اللهم آمين،
1: اللهم آمين.
2: فيما يلي تبقون أيها الأحبة مع تلاوة لأحسن القصص، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة يوسف عليه السلام.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء

بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. فيما يلي تستمعون الآن أيها الإخوة والأخوات إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون

يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: استقبل ربه الخليل بذبيح هو في الدنا إسماعيل، ليسبغ عليه الرضا بفداء من فراديس الجنان، ليكتب عيدا طوال الأزمان. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت. بسم

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: هاربون من الذنوب والخطايا، متجردون من كل شيء إلا من لباس إحرام أبيض يشي بصفاء الروح وسموها. إنهم ضيوف الرحمن الذين توافدوا مع بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر، ليعيشوا يوما ليس كسائر الأيام، يوما مشهودا يباهي به الله الملائكة. إنه يوم الحج الأكبر، بل إنه خير يوم طلعت فيه الشمس. جاءوا من كل حدب وصوب ومن جميع أصقاع الدنيا تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليقفوا على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وأعمارهم على صعيد واحد في مشهد عظيم تبح فيه الحناجر بالتلبية والدعاء والتضرع إلى خالق الأرض والسماء بالعفو والمغفرة والثواب. وجوه تغمرها السكينة والخضوع والاستسلام، جاءت اليوم إلى عرفات وخلفت الدنيا وزخرفها وراء ظهرها. وقف الحجاج في واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، مهللين ومكبرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اختلفت لهجاتهم وملامح وجوههم، ولكن قلوبهم تنطق بلغة واحدة هي لغة الإيمان والإسلام. هذا الدين الذي بدأ برجل واحد ليصبح اليوم دين الملايين.

0: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الإسراء.
1: دعاء الهم والحزن.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة غافر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة غافر.
2: أذكار المساء بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أمسينا وأمسينا.

0: موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

0: خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. حسبي

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة مباركة لسورة الشورى.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وصححه الألباني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام، وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله، فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله، وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
2: تأملات قرآنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وليطوفوا بالبيت العتيق.
3: إن الله تعالى فرض الحج والعمرة بمكة المكرمة لكرامة خاصة جعلها الله فيها، ومن كرامات هذا المكان أن الله قد اختصه بأن يكون أول مكان يعبد فيه الله على الأرض، وفي كلا الشعيرتين يطالب المسلم بالطواف حول البيت الحرام 7 أشواط بدءا من الحجر الأسود وانتهاء بالحجر الأسود، وهذا الطواف يتم عكس عقارب الساعة، وهو نفس اتجاه الدوران الذي تتم به حركة كامل الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته. فالإلكترون يدور حول نفسه ثم يدور حول نواة الذرة في نفس اتجاه الطواف عكس عقارب الساعة، والذرات في داخل السوائل المختلفة تتحرك حركة موجبة، حتى في داخل كل خلية حية تتحرك حركة دائرية، والبرو

0: البروتوبلازم يتحرك حركة دائرية في نفس الاتجاه، والأرض تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض، والمجموعات الشمسية تدور حول مركز المجرة، والمجرة تدور حول مركز تجمع مجري، والتجمع المجري يدور حول مركز الكون الذي لا يعلمه إلا الله، كلها عكس عقارب الساعة، أي مثل اتجاه دوران الطواف حول الكعبة. ولذلك نعتبر أن الإعجاز في اتجاه الطواف مع نفس اتجاه الكون هو سنة فطرية فطر الله تعالى كل شيء عليها، وأراد عباده المؤمنين أن يخضعوا لهذا الناموس الكوني فيتفقوا مع باقي أجزائه في هذه الحركة التي يجب أن يقوم بها المسلم ولو مرة واحدة إن كان قادر عليها. وأمام هذا الإعجاز لا نملك إلا أن نقول سبحان الله العظيم أبد الآبدين.
1: وليطوفوا بالبيت العتيق.
0: تأملات قرآنية.
2: هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروم،
4: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينفد.

0: أنزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
1: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يوسف عليه السلام. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يوسف عليه السلام.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل يتلو علينا سورة فاطر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ، الاقتراض إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل يقول
2: يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار، وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها. اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالحا على أن يسدد له بعملة أخرى يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار أو كم سعره بالجنيه أو كم سعره بالليرة أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساويه بدون زيادة، بدون زيادة.
1: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
2: ما لا لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب.
1: أي
2: لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
1: يعني لما أجي أخذ منه
2: ما يجوز، يعني أنا بائع الذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب
1: تشتري. لا ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضلة الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف المبلغ.
2: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أحسن.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تهلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة غافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طيب.
1: تلا علينا الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما تيسر له من سورة غافر.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الرعد.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي نصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأنبياء.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز FM.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: من آيات الكتاب الكريم نستمع وإياكم أيها الإخوة إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة المؤمنون. بسم

0: نستمع وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة مباركة من الكتاب الكريم ما تيسر له من سورة المؤمنون، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه فلا تستعجلوه سبحانه

وَأَزْوَاجُكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

0: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
1: اللهم اجعلنا من النار.

عليه حقا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عادل ريان سورة النحل. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صبري، صبري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة

0: كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.